0: كلو الهتي أن سآقي قليلون أو كتعشت عشا كلو الهتي أن سآقي قليلون أو كتعشت عشا كلو الهتي أن سآقي قليلون أو كتعشت عشا
1: الله أكبر.